0: الو بنتي،
1: الكبير الو.
2: غلط. غلط. هلاي.
0: يا ابو
2: غلط. غلط غلط غلط. اوه با
0: ماما
2: حاضر.